الفرايدي انسكاتش ان باش لماردي انسكاتش ان باش لمركدي انسكاتش ان باش لجودي انبوز لفاندردي انسكاتش ان باش لسامدي انسكاتش